0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. حماية الحسابات الإلكترونية.
5: مريم شوفي سرحانة.
6: لا والله ماشي، بس وايد من ربيعاتي حساباتهم تهكرت.
5: تهكرت؟
6: تخيل يا حمد، تخيل حساباتهم انسرقت وبياناتهم الشخصية وتعرضوا للانتحال الإلكتروني.
5: فعلا هاي مخاطر حقيقية واجهناها في العصر الرقمي. تعرفين ليش؟
6: في شيء ثاني بعد غير هالهكر؟
5: نعم، في طرق ثانية خطيرة وايد.
6: مثل شو يعني؟
5: عندك القرصنة، وهي طريقة يستخدمونها لانتحال الشخصيات وسرقة أسماءنا وعناويننا وأرقام هواتفنا.
6: أوف، وليش كل هذا؟
5: عشان يوصلون لبيانات بطاقات الائتمان ويستخدمونها لأغراض غير قانونية أو لتحويل المبالغ لحساباتهم.
6: إنزين شو المفروض نسوي عشان نحمي أنفسنا؟
5: في خطوات لو اتبعتيها بتحمين نفسك وبياناتك. استخدمي كلمات مرور قوية ومختلفة عن كل حساب، ولا تشاركينها مع أي حد، واحرصي على تحديث البرامج، ولا تفتحين الروابط المشبوهة لأن يمكن تحتوي على فيروسات تخرب الأجهزة وتفتح باب للهكر أنه يفتح بياناتك.
6: زين أنك خبرتني عشان أخذ حذري وأنتبه للتحديثات وابتعد عن كل الروابط المشبوهة.
5: ويا مريم، ترى الجهات الرسمية مو بمقصرة، لازم يكون عندك وعي بالمخاطر الإلكترونية وكيف تحمين نفسك منها.
6: وكيف أقدر أزيد الوعي بخصوص هالموضوع؟
5: لازم تطلعين على النصائح الأمنية من مصادر موثوقة مثل شرطة أبوظبي وحملاتهم التوعوية الدورية اللي تنشر في حسابهم الرسمي.
6: وعندهم رقم للتواصل؟
5: نعم، على أمان 800-26-26 للإبلاغ بشكل مباشر عن أي محاولة اختراق.
6: مشكور مشكور يا حمد، زين أنك تنبهتني.
5: وتذكري يا مريم أن دائما حماية بياناتك الشخصية مسؤوليتك أنت، ولازم تأخذين الخطوات اللازمة لحماية نفسك من المخاطر الإلكترونية.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
8: أبوظبي FM

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر الحقني، أنا في ورطة، استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي يا سالم، الله يهديك، مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
5: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
0: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.

0: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد. المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
1: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشيء البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
2: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
0: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
1: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
3: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
5: شهر للاحتفاء والعطاء.
6: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
5: يوم المرأة الإماراتية.
7: يوم المرأة الإماراتية.
5: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
8: الدكتورة فاطمة طاهر.
9: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
10: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
5: دانات من بلادي. صوت الملاعب.
11: محاولة ملعوبة وكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
5: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي FM يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي FM. صوت الملاعب.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: عام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق. أمورك طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي.

الإنشائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية، وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تغير الموجة.
1: المتعة تبدأ من بوظبي.
0: FM.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: خلها دوم في البال.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
6: دامتشي؟ أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
4: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
4: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
4: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحسني. مواري عبدالله. عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

أكل الحب له شتى المعاني والصور، حدك حلو وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر.

حلوة وحد مر وحد ضامي وذا طبع البشر وأنا أحبه أحبه أحبه أحبه أحبه.

أحبه وحتى الصبر علمني أحبه وحتى الصمت كلمني أحبه حتى الصبر.

0: لابد ما يرجع ويصحى يوم ويصحي ضميره. سيبوه
1: كل لحظة أجمل
2: مع
3: سيدي يا سيدي
1: بوظبي FM.

0: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. أبوظبي FM. القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة لوتا.
3: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: التقنيات جميلة إذا استخدمناها بالشكل الجميل. لا تخلون التليفون ياخذ وقت الدراسة أو الجلسات العائلية. الاعتدال هو السر لتحقيق التوازن والنجاح. مع أبوظبي اف ام، وين رايح؟ صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع. وعيش أجواء أبوظبي

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: بنت زايد. آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة فاطمة طاهر.
3: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. إعلان بالذكاء الاصطناعي.
5: سعيد، أقول لك شو هالبرنامج اللي نزلته؟ سمعتك وانت تنسخ صوت صالح وتتكلم كأنه
6: هي. هذا برنامج ينسخ بصمة الصوت بالذكاء الاصطناعي، نزلته عندي على الموبايل، وبعد في منه نسخة على الكمبيوتر عسب أستخدم بصمة الصوت في الجهاز. كتسهيلات تقنية وفيه بصمة الوجه بعد.
5: حلو، انزين أنا بنزل هالبرنامج عندي.
6: عادي، وفيه بعد ميزات أكثر، تقدر تخلي اللغة بنفس الصوت وحركة الشفايف وكأنك تتكلم أنت أكثر من لغة وتقول كل الكلام المكتوب.
5: يا سلام، عيال بستفيد منه؟
6: تعال تعال، في شو بتستفيد منه مثلا؟
5: وايد أمور، أنا عندي إبداعات أنت ما تعرف عنها، بنزلها عندي اليوم وبجربه.
6: هيه إبداعات؟ شوف، في ناس على اليوتيوب مسوين فيديوهات تعليمية تقدر تستفيد منهم، بس حيدك مبمال هالسوالف تطبيقات وتقنيات.
5: ومنو قال لك؟ لا يا حبيبي، أنا عندي مواهب وما أطلعها إلا عند اللزوم. أقول لك شيء، طرش لي كل الروابط على الواتساب.
6: تامر أمر. يا حمدان اذكر الله، الحين حميد بيوصل وبنعرف من الموضوع.
7: الكل يقول صوتي وصورتي على الإعلان، وأنا ما أسوي لا إعلانات ولا أفهم في هالأمور، وهالحبوب مال التخسيس أصلا أنا ما أعرف عنها شيء.
6: زين زين، خلنا نفهم الموضوع بالأول. هذا حميد وصل، تعال.
5: السلام عليكم.
6: حميد، خبرنا شو مستوي بالضبط.
5: يا جماعة ليش مكبرين الموضوع؟
7: شو مكبرين الموضوع؟ أنت تعرف أني أنا الحين متورط في إعلان ما نعرف شو مصدره، وأنك استغليت صوتي وصورتي فيه. هذا غير التعليقات من ربعي وأهلي وربعي في الدوام.
5: ترى كان مطلوب مني أسوي إعلان وبيدفعوا لي، وما لقيت حد مرتب غيرك، خطرت لي هالفكرة، قلت بجرب، وما أدري إنهم خذوا مني هالفيديو ونزلوه في حساباتهم.
6: إنزين، منو هذيل؟ وين هالشركة؟ وكيف تثق فيهم؟
5: لقيتهم طرشين في الدايركت عندي في الانستغرام. تعرف أخوك مشهور وعندهم تابعين.
7: تفضل تفضل، تسوي إعلان للمطاعم لا وبلبسي الإماراتي، وانت تعرف ان هذا ازدراء للهوية الوطنية، تفضحني. واكيد هاي من الحسابات اللي تبيع اي كلام على الناس، ونحن الحين اللي نتورط. نسيت معارفي ومكانتي يا حميد.
6: يا جماعة الخير، هدوا، خلاص حميد تواصل مع الشركة، قلهم يحذفون الفيديوهات من كل منصاتهم.
5: شو احذفها؟ يعني برد لهم فلوسهم؟
6: لازم تتصرف، هالشي لازم تفهمه انت وغيرك، ان استخدامك للذكاء الاصطناعي لشيء مفيد، مو بتستغل أشكال الناس تلعب فيها وتدخلنا في مشاكل، وهذا تصرف يحاسبك عليه القانون. تحمل، دامك غلط وهك تربيعك معاك، لازم تعرف أنه ممكن يشتكي عليك إذا ما حذفت هالفيديوهات.
5: يشتكي علي وقانون؟ لا لا يا أخوك، والله نيتي أني أجرب، ما كنت أبا أسوي مشكلة، لكن خلاص بكلمهم كله ولا القانون.
7: على الأقل خذ رأيي في الموضوع، عن إذنكم، وأتمنى أنك تحل الموضوع يا حميد.
6: حميد لا تنسى.
5: إن شاء الله.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحسني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.

التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

0: السيارة جالس نعسان، يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتو بخير.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم.

0: شريكة في الإنجاز.
1: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة لوتا.
3: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي.

والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
6: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون أنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك.
6: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم، ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السايق نفسه.
6: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة، واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
6: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد، وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
6: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه، لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
6: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
6: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
6: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
5: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: مع أبوظبي FM، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.
8: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا ومن العربية، تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي أف أم. عام دراسي جديد، تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية الطالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

خدمة توكيل لإصدار الوكالات الفورية من دائرة القضاء أبو ظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد

0: الإنسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها معالي الشيخة لبنى القاسمي التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب 1/3 المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين

0: كين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، معالي نور الكعبي.
2: مع شخصية لها بصمة كبيرة في الإعلام والثقافة، معالي نور الكعبي وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، تولت منصب وزيرة الثقافة والشباب سابقاً، واشتغلت على تعزيز حضور الإمارات في الصناعات الإبداعية، كانت وراء دعم فنانين كتاب ومبدعين، وشاركت أيضاً في تأسيس مشاريع إعلامية عالمية من أبوظبي. شخصية قيادية بروح شبابية وقلب قريب من الجمهور.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
2: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.
4: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها.

0: بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: عام دراسي جديد.
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكيت اللي اختفى مع أول يوم دراسي.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الكلمة الطيبة صدقة، خلوا دائما كلامكم وكلماتكم لطيفة طيبة مع زملائكم ومعلمينكم وأفراد أسرتكم. الكلمات الطيبة تصنع بيئة إيجابية وتترك أثر طيب في القلوب.

0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي اف ام. ابتداء من 14 من اغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبو ظبي اف ام. التطبيق الذكي لدائرة القضاء في أبوظبي يوفر لكم خدمات الاستعلام والاطلاع على ملفات القضايا والنيابة والملفات المالية وتقديم ومتابعة الطلبات وخدمات الإيداع وسداد الغرامات والاطلاع على وثائق الخدمات العدلية وغيرها المزيد. حمله الآن من أبل ستور أو جوجل بلاي. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.
1: بنت زايد. آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة لوتا.
4: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.
6: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: من ذاكرة الزمن
2: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ويشوف الماضي هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء لازم يعرف ماضي أهله وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف
1: نستحضر الماضي

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

0: يان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم، ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين، وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
2: عام دراسي جديد.
3: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام، أرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
4: شهر للاحتفاء والعطاء.
5: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
4: يوم المرأة الإماراتية.
6: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
7: الدكتورة فاطمة طاهر.
8: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
9: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي. هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35 دورة جديدة، لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم، ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين، وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات أف أم إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة. من أعمال يوم الجمعة.

0: من أعمال يوم الجمعة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم.
0: من أعمال يوم الجمعة.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الله البلوشي إمام جامع الشيخ زايد الكبير، وما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ عبد الله البلوشي إمام جامع الشيخ زايد الكبير ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.

نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي وما يتيسر له من آيات الله البينات.

0: تشبع.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
2: صدورنا بنورك الذي لا ينطفئ، وارزقنا من فضلك رزقا طيبا مباركا، واكتب لنا الخير حيث كان، اللهم آمين. مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من جامع عبد العزيز الماجد بمنطقة الدار البيضاء بإمارة أم القيوين، حيث ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة. وخطبة اليوم بعنوان وجعلنا من الماء كل شيء حي، سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ زايد سلطان المنصوري، أما المؤذن أحمد محمد الياسي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله الحمد لله الذي عم خلقه بفضله وأسبغ عليهم من نعمه ورزقهم الماء من واسع كرمه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد

لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن نعمة عظيمة من نعم ربنا جعلها الله تعالى بين أيدينا حتى ألفنا وجودها فغفلنا عن عظيم قدرها. وقد كان أجدادنا يقطعون مسافات لأجلها ويتحملون المشقة في سبيل الحصول عليها. إنها نعمة الماء، آية باهرة على عظمة الله وقدرته. قال تبارك اسمه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فتدبروا كيف عظم الله نفسه بالتفرد بإنزال الغيث من السماء، كيف لا وقد جعل به قوام حياتنا. ألم يقل ربنا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فخيط الحياة في الأرض متصل بالماء، به نروي ظمأنا. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وبه نتطهر لصلواتنا ونسقي أنعامنا.

به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وبالماء تخضر أرضنا. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة وتنمو الأشجار وتخرج الثمار ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فيتوافر به غذاء الإنسان ورزق الطير والحيوان. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. لذلك يفرح الإنسان بغيثه، لذلك يفرح الناس بغيثه ويحزنون لفقده. قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فهل أنتم شاكرون لله؟ احمدوا الله على فضله، احمدوا الله على فضله وامتثلوا أمره، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عباد الله، إن من شكر نعمة الماء أن نعرف قدرها ونستشعر عظيم فضلها، فنحسن استعمالها ونبتعد عن الإسراف فيها. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكل قطرة ماء تهدر بغير حاجة إنما هي تصرف في نعمة عظيمة بغير حق، وتفريط في أمانة أودعها الله بين أيدينا. فمن دعته نفسه إلى الإسراف في الماء فليتذكر إنساناً مثله يضرب في الصحراء يبحث عن قطرة ماء، وآخر يحفر بين الصخور رجاء قدر منه يسير. وليقف عند قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال العلماء: الماء من النعيم الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. ألم يأتكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ ونرويك من الماء البارد؟ وإن المتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك كيف كان صلى الله عليه وسلم يقتصد في استعمال الماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. والمد هو ملء اليدين المتوسطتين، أي ما يساوي نصف لتر تقريبا. فإذا كان هذا اقتصاده صلى الله عليه وسلم في الطهارة للعبادة، فما بالنا باقتصاده في غيرها؟ فتأسوا برسولكم صلى الله عليه وسلم في كل حال، ورشدوا استهلاك الماء في كل استعمال، فإنه نعمة تستدام بحسن التدبير وتنفد مع الإسراف والتبذير. فإنه نعمة تستدام بحسن التدبير وتنفد

0: تنفذ مع الإسراف والتبذير، وكونوا في ذلك قدوة لأولادكم، واعملوا بقول ربكم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الماء نعمة نشكرها، وأمانة نحفظها، ومستقبل نصونه لأبنائنا وأجيالنا. ومن هذا الوعي الحضاري أطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله، مبادرة محمد بن زايد للماء لرفع الوعي بتحدي ندرة المياه وتسريع الابتكار في حلولها وفتح آفاق أوسع لاستدامتها. ومن هذه الرؤية انطلق برنامج رواد المياه ليصنع جيلاً من الشباب الإماراتي يجمع بين المعرفة والمهارة، ويصل العلم بالعمل والفكر بالابتكار، ليسهم في صياغة حلول مستدامة للماء وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ونماء. وقد أثمر هذا البرنامج شراكات عالمية توسع دائرة التعاون بين العقول والخبرات، وتجعل من الابتكار أثراً مستداماً في ازدهار الحياة. وهذا من معاني عمارة الأرض التي كلفنا الله تعالى بها، فقال في شأنها: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالعلم الذي يهدي، والابتكار الذي يبني، والكفاءات التي تؤهل وترتقي، كلها من حسن القيام بأمانة العمارة ومن صدق الوفاء بحق الوطن والإنسان. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أدم علينا نعمة الماء والأمن والرخاء، وبارك لنا في نعمك وزدنا من فضلك، وأدم علينا عطاءك وبرك، وأعنا على ذكرك وشكرك يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عوناً وسنداً، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر. الحمد لله.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن إذاعة أبوظبي وإذاعة

فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج

خب أغف رب ملفوفا بعين عناية وأنقذ إلهي مسلمين.

ألهمني المثاب وألهمني المثاب من الذنب وصل على طه الشفيع وصل على طه الشفيع محمد وصل على طه الشفيع.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
6: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
5: ليش؟ أنا شو سويت؟
6: الكل عرف تمثيلك.
5: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء، وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟

0: عليها واحنا بنساعدك. لا تحاتين، اهم شيء انك انت تكلمتي.
1: كنت خايفه بس الحين حاسه ان في حد واقف وياي.
2: الحين عرفت ان السكوت ما كان حل. انت قويه واي حد يتخفى ورا الشاشه اضعف مما تتخيلين.
1: صح كلامك، انا لازم اكون قويه من يوم ورايح. شكرا، الصديق في وقت الضيق.
3: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء عذاري السويدي، مواري عبد الله، دكتوره اسماء النعيمي، هيا القايدي. امنكم مسؤوليه. اخراج وليد سراب.
4: طموح يلامس السماء.
5: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
4: يوم المرأة الإماراتية.
6: يوم المرأة الإماراتية.
4: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
7: الدكتورة حصة لوتا.
8: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
9: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
4: دانات من بلادي.

0: أبو ظبي اف ام.
1: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام

كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية. كبرت خلالها أبوظبي، وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين صفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي أف أم.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
0: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل، خص العوائل. بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمعها.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم. شخصيات نسائية.

0: حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هذي لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبغى أجرب. النفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس، لا خوف ولا ضمير. انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين، النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: سهر واعد نجوم نجمع لنا نجمة
1: نجمع لنا نجمة
0: قلبي الخلينا قلبي شي نايمة
1: قلبي شي نايمة
0: لسهر واعد

0: اقول انا ما اقدر على اللوم
1: ما اقدر على اللوم
0: صعب العزيز يصير هم ويالي هموم
1: هم ويالي هموم
0: ما اقدر اقول انا

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي، الدكتورة حصة لوتا.
2: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي.
4: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
5: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ابوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء ابوظبي اف ام. ابوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.
1: من عبق الماضي ينقل واروع الاغاني

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم.
2: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل

0: ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم، ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين، وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معانا في هذا البث الحي والمباشر من قلب العاصمة الحبيبة أبوظبي ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته 35. نحن سعيدون في هذا المعرض لكن حزينون أيضا في ذات الوقت. ليش؟ لأن اليوم آخر يوم لانطلاق هذه النسخة الجميلة اللي استأنسنا فيها كثيرا. دعوني بداية أيها الكرام نرحب بفريق العمل المتواجد معانا، صاحب الأنامل الذهبية بفايز الأستاذ محفوظ بعيدة، نتمنى له إن شاء الله التوفيق والسداد في هذه الحلقة، ومعانا من التنسيق الأخو حمدان الراشدي وعادل المطوع، ومن الهندسة زبير مداد الذي يقف أمامي الآن، ومعاكم موسى الزبيدي، إن شاء الله بكون معاكم في هذه الساعة الحية والمباشرة، فابقوا معنا لأن عندنا فقرات جميلة وضيوف أجمل ومحتوى رائع، وأنت في سيارتك بتستانس إن شاء الله وأكيد بتستفيد. خلكم معنا.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

0: أيها الأحبة الكرام، وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة في هذه الساعة. نذكركم بأن 35% خصم على كل الكتب الموجودة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، فسارعوا، المعرض سينتهي اليوم حتى الساعة 10 مساء. سارعوا، 35% من الكتب عليها خصم. دعوني باسمي وباسمكم أيها الأحبة الكرام أن أرحب بضيفي الكريم من الكويت الشقيقة، الأستاذ عبد الله خلف العنزي، شريك مؤسس دار المجرة والكاتب أيضا. حياك الله أخوي عبد الله.
1: الله يحييك.
0: شحالك أبو حميد؟
1: بخير الله يسلمك.
0: كيف الأجواء؟
1: الأجواء طيبة؟ جميلة جدا
0: الحمد لله. وكيف الجو؟ يفرق عن الكويت ولا نفس الكويت؟
1: الجو شوية رطوبة، لكن رطوبة جميلة.
0: جونا هذا جونا هني ولا الكويت كله واحد؟
1: الله يسلمك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. خبرنا أبو حميد بداية عن تجربتكم. أنت قلتي قبل الهواء أن ما شاء الله عندك تجارب كبيرة. عبد الله ما شاء الله عليه شاب لكن عنده إصدارات، إن شاء الله بنتطرق لهذا الموضوع. خبرني عن تجربتك في نسخة هذه النسخة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
1: الأمانة أخوي، هذه النسخة 35 أتكلم عنها بكل صراحة، من بالنسبة لي من أنجح أنجح أنجح النسخ عن اللي فاتت.
0: جميل.
1: ومن دون أي مجاملة، وهذا شكل يعني بشكل ملحوظ جدا. لو تلاحظ السنة هذه ملاحظين أن قاعد يشوف القراء بكثافة بزيادة، يعني أعتقد أن الناس الفترة اللي طافت حبت أنه يعني تزيد من قراءاتها. أعتقد أنه صار في توجه زيادة للقراءة. أيضا دور النشر الفترة اللي طافت كانوا قاعدين، فالحين هذه فترة أنه يرد مرة ثانية الحماس فيهم، وإحنا منهم يعني. لذلك كانت النسخة أعتقد أنه ناجعة، وأنا متحسف جدا.
0: تتفق مع من يقول بأن العرب لا يقرؤون؟
1: لا لا، غير صحيح، كلام غير صحيح بصراحة. يعني الكلام هذا أنا واجهه تقريبا من 13 سنة في معارض الكتاب.
0: يا سلام.
1: القارئ العربي لأمة أقرأ لا تقرأ، شعارات. أيوة. يعني محبطة. أيوة. جدا، بينما الواقع يشوفها. يعني أنت تشوف
0: ما شاء الله، المعرض صحيح. ما شاء الله زحمة متروس، تبارك الله
1: تبارك الرحمن، والناس يعني أكياس ممتلئة بالكتب.
0: صحيح.
1: بالكتب.
0: يعني أنت صاحب دار نشر وكاتب. أيوة. ما شاء الله عليك. اشتريت كتب؟
1: أكيد طبعا، لازم، ما تقدر تقاوم ترى، حتى لو عندك كتب يعني.
0: شو اشتريت؟
1: اشتريت كتاب تكلم عن مستشفى العباسية في مصر. أنا مهتم جدا في الأمراض النفسية، شلون ينظر له المجتمع، المريض النفسي شلون ينظر له المجتمع. فلذلك كتاب عن هذا المستشفى تحديدا شد انتباهي واقتنيتها، على الرغم اني كتبت، كان لي تجربه كتابيه سابقه في نفس الموضوع.
0: ما شاء الله. في مثل بريطاني يقول لك من يستطيع او من يقدر ان يكتب فانه يملك العالم. انت مع هذا الشيء ولا لا؟
1: انا اقول اللي يقدر يكتب هو يفهم، يملك نفسه ويفهم نفسه بالدرجه الاولى. لان انت وانت تكتب راح تراجع مبادئك، تراجع كتاباتك، تراجع أفكارك، تراجع واجد أشياء يعني أنت
0: والجميل يمكن عبد الله أنك أنت هذه الخواطر اللي تدور في ذهنك تحولها إلى كلمات.
1: جميل.
0: وتبدع في هذه الكلمات، واعتقد يمكن هني سر الكتابة.
1: الله يجعلنا
0: إن شاء الله. وأنت ما شاء الله كم إصدار عندك؟
1: أنا عندي 5 إصدارات.

0: ما شاء الله تبارك الله.
1: منهم ثلاث روايات وكاتب كتاب فكرته غريبة انتهت من النسخ وما راح أعيد طباعته.
2: ليش؟
1: وكانت فكرته يعني تجربة جريئة وانتهت الكمية وما راح أعيد طباعته. هذه كانت الفكرة، هذا وعدي للقراء يعني اللي اشتروا الكتاب. كانت فكرته أن مادة مشوقة تسأل فيها الكتاب سؤال والكتاب يجاوبك.
2: أها.
1: يعني أنا
2: شو من الأسئلة اللي يعني ما زلت تتذكرها اللي كتبتها أنت؟
1: أنت راح تسأل الكتاب سؤال عنك أنت، وراح تتفاجأ أن الكتاب بأي صفحة يجاوبك وجواب فعلا دقيق لحالتك.
2: يا سلام.
1: بل ممكن نفتح لك آفاق تانية.
2: عبد الله اليوم بسألك سؤال، هو طبعا يعني أعتقد أنه يحتاج إلى خبرة، وأنت ما شاء الله عليك بعدك شاب يعني، ولكن مبين أنه عندك فكر جميل وعميق. من الذي يشهر الكتاب؟ هل المحتوى أم الكاتب؟ في بعض الأحيان شخصيات عظيمة تكتب فينهال الناس على هذه الكتب ليقرؤوها.
1: صحيح.
2: وأحيانا المحتوى يكون قوي جدا لهذا الكتاب تجد الناس تقرأها، فبرأيك أنت من الذي يجعل الكتاب منتشرا؟
1: بصراحة كلامك على متمة دكتور، فعلا في كتب يشهرها كتابها.
2: نعم
1: لأن
2: صحيح.
1: الكاتب الفلاني والمشهور الفلاني، لكن تعال على المدى البعيد، أنت اليوم مشهور عندك جمهور، الجمهور هذا لابد أنه ينضب، مستحيل يعني يظل نهر جاري.
2: صحيح صحيح.
1: فاليوم في قراء، باكر في قراء، الأسبوع نهاية الأسبوع
2: لاحظتوا يا جماعة كيف أبو حميد فتت وجزأ السؤال وقدر يجاوب على السؤال. ما شاء الله عليك يا أبو حميد.
1: الله
2: تبارك الله. نرجع لكتبك وإصداراتك، قلت أنت عندك خمس كتب منهن ثلاث روايات. ما الذي يجعل اليوم الرواية ترند؟ اليوم نجد الشباب منتجهين إلى الرواية بشكل كبير.
1: هو بصراحة شوف، أنا يعني بعتقد أن الناس من أصل العالم هم يحبون يسمعون القصص، لكن التجربة الروائية الخليجية اللي الناشئة حاليا ما شاء الله فيها يعني فيها تقدم كبير. اليوم أنا يعني أختلف تماما مع اللي يقول إن اليوم الكتاب والله يكتبون علشان مثلا سبب مادي أو سبب شهرة. اليوم الكاتب هذا اللي كتب بهذا العمر الصغير كتاب تراه أنت غير جيد، تعال بعد خمس سنين راح تلقاه متمكن إذا هو طور من نفسه وفعلا شاف السوق شنو يعني شنو يطلب القارئ، شنو يبي، وطور من نفسه وحط الأفكار اللي هو يبيها بقالب يتماشى مع السوق. هذا ممكن له مستقبل كبير، وأنا شفت أمثلة صاعدة كبيرة من كتاب خليجيين بدأوا بهذه الطريقة، بدأ من عمر صغير واليوم ما شاء الله بدأ.
2: متى هذه اللي شفتهم خصوصا؟
1: شفتهم أنا يعني بديت بأول معرض لي 2016،
2: يعني قبل ظهور الاي
1: اي قبل طو... اوكي
2: جميل. انا ابغى اتكلم عن الاي اي، لان جميل. اليوم مع الاي اي زادت الاصدارات، شو رايك؟
1: حلو حلو موضوع الاي اي. انا سويت دوره كامله بس عن هذا الموضوع، موضوع كتابه الذكاء.
2: اعطنا ملخصها الان.
1: ملخصها بكل بساطه، اليوم انا كناشر لما اطالع الايميل اطالع في صياغه معينه انا اصيدها، مجرد ما يعني اقرا اول صفحتين اكتشف ان الكتاب مكتوب من خلال الذكاء الاصطناعي.
2: حاسب عادة.
1: اذا كان الكتاب مكتوب من خلال الذكاء الاصطناعي،
2: نعم،
1: اذا ما يصير تحط اسمك على الكتاب، هذا رقم واحد.
2: اي
1: لانه اللي كتبه اله الذكاء الاصطناعي مو انت. قد تكون بافكارك، لكن اتكلم عن الاسلوب، ما هو اسلوبك
2: عشان الادبي.
1: بالضبط. انا انصح نصيحتي حق الكتاب، استخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء. اليوم احنا بالسابق كنا علشان ندور على كلمة معينة نستخدم معجم، نستخدم معلومة، نبحث عن معلومة. اليوم تخيل تبحث عن اي معلومة مع المصدر من خلال الاي اي بكل بساطة. اتكلم عن اللحظة هذه، انا متابع للاي اي لحظة بلحظة، اي شيء ينزل في عالم الذكاء الاصطناعي انا نزل ادوات واتابع واحاول اني اشوف هل ممكن الذكاء الاصطناعي يكتب نفس الانسان او احسن من الانسان. لحد الآن أنا أعتقد أن الكلام هذا
2: الإنسان يكتب أحسن من الاي.
1: قال في قبل يومين جتني واحدة قالت أنا كتبت كتاب كامل من 130 صفحة خلال نص ساعة. يعني أقنعيني أن الكتاب
2: لو قالت
1: يعني
2: كلام ما بي
1: ما تخلص من الساعة. الكتاب يقرأ يعني عفوا الكتاب نفس هذا لا يقرأ. أنا
2: يعني ممكن الاستفادة في من الذكاء الاصطناعي بأمور محددة.
1: شو هي مثلا الأمور؟ أنت تحتاج مفردة معينة ما لقيت لها مثلا نظائر، تقدر تستخدم تستعين فيه في أنه هو يعيد لك صياغة جملة، يدقق لك نحويا، يدقق لك لغويا قبل ما تسلم. المدقق بالنهاية لما تسلم العمل 90% يعني نظيف من الأخطاء اللغوية أحسن ما تسلم.
2: اليوم بدأت الناس تخاف من الذكاء الاصطناعي أبو حميد، وبدأنا نسمع في وسائل التواصل الاجتماعي سواء داخل الدولة أو خارجها عالميا أن اليوم الذكاء الاصطناعي أصبح ذكيا جدا وأصبح يشكل خطرا في بعض الأماكن.
1: في نسخة من الكلود نزلت قبل فترة كانت أعتقد اسمها فيبل 5 أو شيء كذي.
2: نعم.
1: فنزلوها مجرد ما تمت ساعات معينة ردها وشلوها مرة ثانية.
2: شلوها.
1: يعني كانت فيها ميزات يعني خارقة. أعتقد أن الكلام هذا صحيح وهالشيء هذا ممكن يتطور المستقبل والذكاء ممكن يتطور المستقبل.
2: لكن وفق ضوابط إنسانية.
1: هو الاعتماد الكلي عليه غير.
2: اليوم بالنسبة للرواية أبو حميد، لأن أكيد اللي من يستمع إلينا اليوم في سيايرهم يقولون والله أحلى شيء أنا بقرأ الرواية تأخذني إلى أماكن بعيدة، تسقط في هناك إسقاطات تاريخية، هناك إسقاطات إنسانية، هناك ربما تكون بعض الجمل التي ستتخلد. الرواية اليوم برأيك كم سيطول عمرها؟
1: الرواية عمرها طويل جدا جدا جدا. يعني أنا في رواية من الروايات اللي أستمتع في قراءتها عمرها أكثر من 100 سنة. عندك ألف ليلة وليلة، في كتابات منها تستمتع بالقراءة ليومك هذا. أنا في عندي دار النشر استخدمت كتاب، استخدمت جزء أكثر جزء إثارة وتشويق، اعتقدت أنه يعني ممكن يثير فضول القارئ، حطيتها في كتاب مصغر للناس اللي يكون لهم مدخل على كتاب قديم عمره مئات السنين، عرفت.
2: لكن في كتب يعني أدب الرعب أو أدب هذه الأمور، أدب الفضاء أو كذا، يعني تراها يعني قد يعني لا يستفيد منها القارئ. هل تتفق معي؟ أنا شفت أرى يمكن أسأل أسئلة الناس، بعض الناس تزعل مني وتقول لك والله كيف هذا السؤال، شو هذا السؤال السخيف، عفوا يعني بهذه الكلمة. لكن دائما الأسئلة البسيطة هذه تفتح أفاق، وأنا أتكلم الآن أيها المستمعون الأفاضل مع كاتب محترف، يعني واحد مش له تجربة بسيطة مع الكتاب، عنده 5 إصدارات وما زال شاب ومشارك في معارض الكتاب لأكثر من 13 سنة، وأسأل هذه الأسئلة البسيطة حتى نستفهم.
1: في رواية قريتها قبل فترة قديمة جدا، كان قاعد يتخيل فيها بأن بالمستقبل راح نتواصل مع الناس من خلال جهاز، من خلال قطعة صغيرة، ويعني وممكن نشوفهم ممكن يشوفون. هذا كان من الخيال العلمي.
2: صحيح.
1: اليوم هو صار واقع.
2: صحيح.
1: وهذه الناس اللي قاعد يكتبون بالخيال، اللي قاعد يكتبون عن ممكن واقعنا بعد 100 سنة إذا كنا يعني عايشين.
2: أنت كتبت 3 روايات أبو حميد.
1: 3 روايات نعم.
2: شو الرواية اللي تعتز بها وتراها إنها إن شاء الله سيطول عمرها ويكون لها يمكن أجزاء أخرى؟
1: والله أنا دائما يعني أنا مو غزير بالكتابة، علشان تكون بالصورة دكتور، دائما أنا أخذ لي 2 سنين عن كل إصدار، ما أفضل أن أصدر كل سنة، لأن كل عمل لازم يأخذ حقه، وكل عمل لازم أنه يكون في رسالة. إذا ما لقيت نفسي كتبت فعلا،
2: وأنت ما زلت شاب وممكن هذه النظرة تتغير
1: فعلا. وفي ناس ضدي في هذا الشيء، أنه بالعكس يعني حتى القراء ضدي في هذا المسألة، أنه أكتب زيادة أكتب. أنا أعتقد أن الكتابة اليوم رسالة فعلا، لازم تختار موضوع معين، والموضوع هذا علشان يخلد لازم تخمر الفكرة عدل وتكتبها عدل وتاخذ وقتها.
2: جميل. نحن دائما نسعد يوم نرى شبابنا العربي والخليجي متميز يمسك القلم. مهم جدا اليوم أن نمسك القلم. أنت حينما تكتب اليوم أبو حميد تمسك قلم ولا تطبع؟
1: القلم لابد منه في كل الأحوال، لكن تكلم عن حيثية الكتابة نفسها. الكتابة أنا أعتقد أنها واجب على الجميع. الكتابة كلنا لازم نكتب علشان نفس ما قلت لك نشرح أنفسنا ونرجع حق أنفسنا من جديد، يعني بصورة واضحة نكون واضحين مع نفسنا، لازم نكتب. لكن مسألة النشر هي اللي لازم نعيد التفكير فيها مرة مرتين ثلاث.
2: مسألة النشر
1: إذا إحنا ننشر ما كتبنا مو كل شيء قابل للنشر. يعني مثلا اليوم في روايات أو في كتب أتكلم عن قصتي في تجربتي الفلانية، قصتي مع علاقتي مع الشخص الفلاني، هذه مو بالضرورة تكون يعني قابلة للنشر. في أعمال نفسية المفروض حفظت الأدراج جميلة يعني.
2: هني أعتقد لازم يكون لدار النشر دور في هذه المسألة، لأن في النهاية نحن يعني حينما نكتب نعبر عن مجتمعات، نعبر عن فكر مجتمعات ودرجة معينة وصلت إليها تلك المجتمعات. آخر كلمة ماذا تقول؟

0: تود أن تقول أبو حميد؟
1: والله شكرا لك دكتور، كان خطاب ممتع جدا،
0: مبارك فيك.
1: أتمنى معرض أبو ظبي ما يكون 6 أيام، 60 يوم،
0: شهر 4 إن شاء الله بينعاد، بتشارك فيه إن شاء الله؟
1: إن شاء الله أكيد طبعاً،
0: تمام بإذن الله. الله يعزك. كان معنا أيها الأفاضل الكرام عبد الله خلف العنزي، شريك ومؤسس دار المجرة، والكاتب الكويتي إن شاء الله المتميز، واللي إن شاء الله بنشوفه وبنستضيفه في نسخ قادمة بحول الله مع إصدارات جديدة. شكرا لك أبو حميد. نرجع إلى الأنامل الذهبية إلى أبو فايز، ونرجع مرة أخرى إليكم أيها الأحبة.

0: عربي اف ام.
1: حياكم الله أيها الكرام، وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة في هذه الساعة التي تأتيكم اللي كلها محتوى جميل وكلها يعني إن شاء الله تكون خفيفة على قلوبكم وتستفيدون منها، لأن معانا ضيوف كرام متميزين استطاعوا أن يثبتوا أنفسهم. دعوني أرحب باسمي وباسمكم أيها الأفاضل بالأستاذة فاطمة خليفة الكتبي، الكاتبة والمدربة. أهلا وسهلا فيك يا أختي فاطمة، سعيدين وجودك معنا.
2: مساء الخير عليكم جميعا، أنا يسعدني ويشرفني أني أكون معاكم اليوم في البرنامج الرائع هذا.
1: زادكم الله شرفا ورفعة. بداية أختي فاطمة، أنت كاتبة ومدربة، دعينا نبدأ بالمدربة. مدربة شو بالضبط؟
2: من سنة تقريبا خدت شهادة مدربة معتمدة محليا ودوليا. حاليا الورشة اللي أنا أدرب فيها

0: هي دورة تدريب كيف تبدأ كتابك الأول.
1: يعني تدربين على الكتابة؟
0: على الكتابة، يعني جميل. أستخدم هوايتي في الكتابة بإني أستقطب أكثر عدد من الشباب اللي حابين يكتبون بس في شيء موقفينهم أو ما عارفين يكملون.
1: أنا ما أعرف أكتب، شو تنصحيني؟
0: عادي بنبدأ معاك الورشة، ومن الورشة بنقول لك الاستبدال.
1: زين أعطينا يعني كم من سر من أسراركم.
0: إذا أنت حاب الحين تكتب، فشو تحب تكتب؟
1: أحب أكتب في التاريخ.
0: حلو في التاريخ. يعني في مجالات وايد في التاريخ تكتب فيها. أنت لما تحضر عندنا الورشة إحنا بنرويك كيف تبدأ المقدمة في الكتاب. شو الأشياء اللي أنت حاب تكتبها؟ شو المجال اللي أنت حاب تكتبها؟
1: صياغة الجمل مثلا.
0: صياغة الجمل. نهتم معاك بالغلاف، لأن أهم أو الشيء الأول اللي ممكن يشوفه أي قارئ يوم يشوف الكتب يهتم بالغلاف، بعنوان الكتاب، كيف تستعد أنك تقدم أوراقك لدار النشر، شو متطلبات دار النشر، كل شيء من الألف للياء.
1: وكيف إقبال الشباب على مثل هذه الدورات؟
0: وكيف إقبالهم على الدورة؟
1: دورات التدريبية.
0: صراحة شوف، إحنا كثر ما نسوي إعلان يجون أكثر، لأن يقولوا إحنا ما نعرف إن في دورات شري.
1: أنا أول مرة أسمع فيها صراحة. لأن الكتابة كنا نحن نعتقد بأن الكتابة كل ما قرأ الإنسان أكثر، كل ما يعني صار عنده مصطلحات أكثر، كل ما صارت عنده قدرة أكبر على الكتابة. لكن التدريب لم نسمع به سابقا،
0: عشان كذي هم يستغربوني. فإحنا بدينا نعلن أكثر عن دورتنا.
1: وفي إقبال من الشباب.
0: وفي إقبال من الشباب.
1: كم عمار الشباب؟
0: ونطلع منهم كتاب.
1: يا سلام.
0: يعني أنا عندي
1: طلعوا منهم كتاب في عصر الـ AI.
0: في عصر الـ AI.
1: يعني لأن كثير من الشباب اليوم يعني
0: يعتمدون على الـ AI في الكتابة.
1: شو رأيك؟ صح هالكلام ولا في مبالغة؟
0: في منهم، أنا ما أقول لك ما. بس صح شو إنك أنت أوكي، مو بغلط إنك تعتمد على الـ AI. يصلح لك، يرتب لك، يعطيك فكرة، بس مش يكتب لك كتاب. حالات الكتاب يوم يكون من روحك،
1: إنساني صحيح،
0: يكون كله مشاعر. الـ AI ترى هو مش مشاعر.
1: صحيح. اختفاط، ما أنت كاتبة أيضا
0: هنا.
1: ماذا تكتبين؟
0: أنا أكتب قصص واقعية حاليا.
1: قصص واقعية.
0: نعم. عندي 4 روايات واقعية
1: ما شاء الله.
0: في معرض أبوظبي الحين عندي الرواية الرابعة اللي هي بعنوان عندما يصبح الطريق بملامح. في رواياتي أحب دائما أن هي تكون واقعية. أنا حبيت أسوي مشوار لكتاباتي، ما يكون مجرد كتاب أني أنا أكتبه.
1: طيب كيف يعني تصلين إلى هذه القصص الواقعية؟ لأن
0: وهذا اللي أنا أسوي. أبحث بين البشر، أبحث بين السطور عن شخص أحس أن روايته فيها تطوير ذات، لأن أنا كتبي كلها رواية وتطوير ذات.
1: كتبتي 4 روايات.
0: 4 روايات.
1: ما هي الرواية التي يعني تفتخرين بها وتعتقدين بأن هذه الرواية ستعيش؟ ولا كلهم الأربعة؟
0: كلهم الأربعة جريبين
1: ما شاء الله.
0: يمكن الرواية الأولى لأنها أول رواية
1: وأول تجربة
0: لي. وكانت ممكن يكون فيها جزء كبير من حياتي. فأنا أعتز فيها. يعني أول ما أخلص عقدة مع دار النشر أنا برد أنشرها مرة ثانية، ما بخليها توقف.
1: مهم جدا أن يكون للكاتب دار نشر مهمة. أنت يعني عضو أيضا في دار القمة للنشر والتوزيع. وهذه يعني حقيقة، يعني أول سنة لهم نحن نراهم في معارض الكتاب. لكن الملفت جدا بأن هذه دار النشر ما شاء الله يعني لها
0: ظهرت
1: وبقوة. يعني كثير من ضيوفنا ما شاء الله، كثير من الكتاب نراهم من هناك وهم على مستوى يعني مستوى رفيع ومحترفين في الكتابة.
0: بدايتها هي ثقة الجمهور.
1: استقطبت
0: كتاب وايد، واستقطبت مطبعات وايد. يعني يينا عروض وايد ان احنا نوقع عقد هني ونوقع عقد هني، حتى يعني في الاردن، يعني خارج الامارات. فالثقه اللي احنا نعطيها الناس بوقفتنا في الجناح، طريقتنا في الترحيب فيهم، الورش اللي احنا قاعدين نسويها في الجناح نفسه استقطبت كميه كبيره.
1: انا يعني مريت بس مجرد المرور وسلمت علي اخت كريمه يعني اسمها وضحه.
0: نعم.
1: وقالت لي تعال احنا
0: عضوه
1: هي ما شاء الله، وقالت لي تعال احنا عندنا كاتبات وكتاب شباب ما شاء الله. نعم.

0: مميزين وكذا. وانا لفت انتباهي قلت لهم هذه كانها، قالت لي نعم هذه يعني دار نشر جديده وكذا. مهم جدا ان نصنع الثقه، لكن كيف نصنع الثقه بالنسبه للكاتب؟ مهمه جدا ان يكون الكاتب معتمد على دار نشر وتوزيع هو يثق فيها في النهايه.
1: شوف احنا في كتاب قالوا لنا يعني بننضم لكم بس نبغى نشوفكم اول في معرض ابو ظبي شو بتسوون. ففعلا كانت لينا زيارات يشوفون ان احنا فعلا قاعدين نسوي حوارات للكتاب الجداد، نسوي جولات للكتاب، نشاركهم في مثل مثلا اذاعه ابو ظبي، فاحنا نقول الكلمه ونسويها.
0: يعني قول وفعل.
1: قول وفعل.
0: ما شاء الله عليكم.
1: وما شاء الله صاحب الدار الإعلامي عبد الله الشحي ما مقصر معانا.
0: يعني أكيد أكيد.
1: يعني إحنا كأعضاء شو اللي خلانا إحنا نساعد بروحنا حتى، لأن إحنا خلى لنا كلمة. يعني حتى إحنا يوم نقول له شيء هو ما يرد كلمة، يسوي المستحيل عشان كلمة الشخص هذا تمشي.
0: تحية لعبد الله الشحي.
1: تحية لعبد الله الشحي.
0: تحية لعبد الله الشحي ولكل الأعضاء. وضع كتاب اسمه عندما يصبح الطريق بلا ملامح. رواية واقعية للكاتبة فاطمة خليفة الكتبي. اسمحي لي أقرأ من الغلاف الخلفي للكتاب. تقول هنا فاطمة: عائلة يحبها وأحلام بسيطة، كانت حياته هادئة ومستقرة إلى حد جعله يظن أن الأشياء الجميلة لا تنتهي، لكن القدر لا يطرق الأبواب قبل أن يغير كل شيء. جميل. في لحظة واحدة انقلبت حياته إلى طريق لم يكن مستعدا للسير فيه، دفعته الظروف نحو باب عبره مرغما بسبب ضغط الحياة، لكنه مع الوقت أكمله بإرادته، كأن شيئا داخله يدفعه نحو الهاوية دون أن يقاوم.
1: نعم.
0: هذه قصة حقيقية.
1: قصة حقيقية.
0: عن شو تتكلم؟
1: شوف في البداية العام في معرض الشارجة للكتاب أنا شفت أن في إقبال وايد على كتب الجرائم.
0: صحيح.
1: أنا قصصي كلها واقعية عن علاقات اجتماعية، بس حبيت أني أجرب أكتب جريمة.
0: أدب الجريمة.
1: أيوه.
0: البعض يقول لك والله يستنكر أدب وجريمة كيف ما يصير يعني.
1: بدأت أبحث كيف أوصل لجريمة أكتب عنها.
0: نعم.
1: فعلا وصلت الجريمة. وبدأت أكتب، ما قعد، أنا أقعد مع كل أبطالي يوم أكتب عنهم أقعد معهم.
0: يعني تلاقينهم.
1: ألاقيهم.
0: معهم.
1: لما أخلص الكتاب أنا أقعد معهم، أنا أحب أشوف ملامحهم، أحب أشوف الابتسامة، الدمعة، عشان أنا أطلع المشاعر اللي أقدر عليها في كتابي إنها توصل للقارئ. بس للأسف في كتابي هذا أنا ما قدرت أقعد مع البطل، بس أنا قعدت مع المحقق نفسه.
0: مع المحقق.
1: اللي ماسك القضية.
0: ليش ما قعدت مع البطل؟
1: خذ الكتاب وبتعرف.
0: أيوة هذا ترويج عدل الكتاب. شكلك إعلامية فاطمة صحيح؟ طيب جميل جدا أن يكون يعني دائما للكتاب أسراره وللكاتب طريقة معينة في الكتابة. ما الذي يميز فاطمة اليوم؟ كيف ترين نفسك يعني متميزة عن الآخرين؟ ما الذي يميز فاطمة؟
1: أني أقعد مع أبطالي، أني ما أكتب قصة لمجرد أنها قصة أو مجرد أنها استمتاع. أفضل أن دائما كل كتبي يكون فيها قسم تطوير ذات.
0: قسم تطوير ذات. في هذه في هذه في هذه الرواية الأخيرة أين كان تطوير الذات؟
1: عن البداية.
0: البداية.
1: لأن إحنا بشر، إحنا ما نخلق مجرمين. إحنا ما نكون سيئين من البداية.
0: صحيح.
1: بس في ظروف ممكن الأب والأم يتفادونها.
0: نعم.
1: عشان الابن أو الابنة ما يطلعون مجرمين.
0: صح.
1: ما يسلكون درب ما يكون في ملامح.
0: صح. كلام جميل وكلام عميق، وأنا يعني أشجع المستمعين الأفاضل بشراء هذه النسخة من الكتاب إذا ما قدروا. طبعا اليوم آخر يوم، واللي قاعد يسمعنا أكيد ما بي
1: يقدرون يطلبونه من أبليكيشن دار قمة، موجود
0: دار القمة. دار القمة للنشر والتوزيع. أيها الأحبة الأفاضل، الرواية اسمها عندما يصبح الطريق بلا ملامح، يعني عنوان جميل. نتمنى لك إن شاء الله التوفيق. معرض الكتاب إن شاء الله بيكون شهر 4 بعد مرة ثانية.
1: تعرفين
0: إن شاء الله. هل بيكون هناك إصدار آخر جديد ولا بعد ما حصلتي قصة؟
1: لا حاليا حابة شوي أعطي كتبي الأربعة وقتهم، لأني أنا سويتهم ورا بعض. بس حابة
0: كم خذ معاك وقت؟
1: يعني أنا أكتب من تقريبا نص 2023
0: ما شاء الله،
1: فأربع كتب وإحنا الحين 26، فأنا قلت أخذ بريك شوي
0: أعطيهم
1: فرصة وأرجع إن شاء الله.

0: شوفوا مرات سوري بس تفضلي. اذا جتني قصه في النص بتلاقيني كسرت القاعده وكتبت.
1: اكيد يعني دائما الكاتب يبحث، هو دائما يبحث عن الشيء المميز اللي يقدمه لقراء ولمعجبينه. فاطمة خليفة الكتبي الكاتبة والمدربة، أشكر وجودك، شكرا جزيلا على هذا الشرح الجميل، وشكرا جزيلا على هذا التحفيز لمن يستمع إلينا الآن في التوجه للقراءة والبحث. وأتمنى لك إن شاء الله التوفيق في تجربتك.
0: شكرا جزيلا على ضيافتكم الجميلة.
1: الله يسلمك، هذا واجب. نرجع إلى صاحب الأنامل الذهبية مرة أخرى أبو فايز، لك الكلمة تفضل.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: دولة الإمارات المتميز الذي يكتب والذي يبحث والذي يصدر، وهذا هو وهذه هي الفرصة لنشر هذه الإبداعات المختلفة. رحبوا معي بالكاتب الإماراتي الشاب راشد الرئيس، حياك الله يا راشد.
1: الله يحييك.
0: شحالك؟
1: طب حالك أخوي؟ مشكور.
0: الله يسلمك يا رب. بداية خبرنا كيف تشوف المعرض السنة هذه، النسخة 35 من المعرض.
1: طبعا يا أخوي اليوم المعرض مثل ما تشوف كل سنة يزداد جمالا ويزداد تنوعا في الإصدارات، في المؤتمرات، في المحاضرات المتنوعة المتواجدة في المعرض ما شاء الله.
0: الحمد لله رب العالمين. وهذا يعني هو ديدا معارض الكتاب بأن تعطي مساحة للكتاب، للناشرين، للموزعين، للمثقفين، للمفكرين، حتى يعني يدلوا بدلوهم. وهناك جوائز ما شاء الله يعني شهدناها في يعني أيام سابقة. راشد، أنت اليوم مشارك بإصدارين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حدثنا عن إصدارك الأول ثم إصدارك الثاني، تفضل.
1: يا أخوي الإصدار الأول هو مدينة الهدوء، أنا كتبته قبل 3 سنوات. اخترت نفسي صار له 5 أيام.
0: 5 أيام.
1: نعم. كل إصدار له لون، كل إصدار له رسالة معينة. أنا إصداراتي دائما تكون خصوص نصوص واقعية مجتمعية أركز عليها بشكل كبير. مدينة الهدوء كتبتها أثناء دراستي في بريطانيا، أنا كنت مغترب للدراسة، مبتعث لمدة 6 سنوات. كنت دائما أركز أني أكتب في القطارات.
0: شو درست؟
1: درست بكالوريوس في علم الجريمة وإعلام واتصالات،
0: ما شاء الله عليك.
1: ودرست الماجستير في الدبلوماسية والأمن الوطني. فجانب آخر بعيد عن الأكاديمية، أنا كتبت كتاب وأنا متواجد في مدينة ليفربول، وانتهى فيها
0: مدينة الهدوء.
1: نعم، مدينة الهدوء.
0: مدينة الهدوء تقصد فيها مانشستر؟
1: مدينة الهدوء أقصد فيها كل مدينة تعيش في أي إنسان تكاد أن تنفجر في يوم وتعلن ضجيج.
0: جميل. برأيك راشد اليوم الشاب الذي يلتحق للدراسة خارج الدولة، كيف يؤثر ذلك على تفكيره؟ كيف يؤثر ذلك على سلوكه؟ وبالتالي كيف يؤثر على كتاباته إذا كان كاتب؟ هل سيكون متأثرا بتلك المجتمعات الغربية التي هي بطبيعة الحال تختلف عن مجتمعاتنا العربية والإسلامية وخصوصا الخليجية التي لها طابع محافظ؟
1: 100%. اليوم التنوع الثقافي والدراسة في الخارج يا طويل العمر، أنا دائما أقول تملك فيها شهادة أكاديمية وفي شهادة خفية.
0: نعم.
1: اللي هي تطوير نفسك، كسب الثقة، فهم اليوم الأطياف المختلفة المتواجدة هناك، تبني شخصيتك، تبني راشد اليوم، تبني غير راشد اليوم. وهذا هو أهم شيء أنا أشوفه اليوم. الإنسان غير أنه يجيب الشهادة العلمية يجيب حتى الثقافات المختلفة اللي هي خلينا نقول الصفات الحميدة المتواجدة عندهم.
0: صحيح.
1: من ضمنها اللي هي النظام اليوم عالي جدا عندهم، ونجيب الأفكار الإيجابية اللي عندهم.
0: قدرت أنك تستفيد من تلك المجتمعات وتخرج بكتاب اسمه مدينة الهدوء. حدثنا عن هذا الكتاب، هي رواية، هو تجربة شخصية، هي ما محتوى الكتاب؟
1: للأمانة هي نصوص واقعية مجتمعية تكاد أن تكون متواجدة في بيوتنا، في مجتمعنا، حتى في المجتمع الغربي. هي مبنية على السمع اللي أنا ممكن سمعت لأشخاص مختلفين، مواقف أنا واجهتها تكون واقعية ترجمتها على هذه الصفحات، ولكن ما أذكر فيها اسمي، لأن أنا اليوم أنا أؤمن أن القارئ يجب عليه يتم احترامه. أنا اليوم أتكلم يمكن بلسان القارئ، في بعض الأشخاص ممكن عندهم مشكلة في التعبير، أنا أتكلم بلسان.
0: أين يجب احترام القارئ؟ في ماذا بالضبط؟
1: ممتاز. احترام القارئ اليوم التذوق أو الحس اللي يملك القارئ. اليوم أنت تبغى ترسل رسالة، حاب يشوف القارئ في كتابك. اليوم أنت لا تتكلم بس فقط عن نفسك في الكتاب، القارئ حاب يشوف نفسه في الكتاب، وهذا أنا أشوفه احترام للقارئ بحد ذاته.
0: جميل. تقرأ راشد؟
1: بشكل مستمر، ولكن أكتب أكثر مما أقرأ للأسف.
0: تكتب أكثر
1: مما أقرأ؟
0: عادة العكس يكون، صحيح؟
1: نعم نعم.
0: شو اللي يلفت انتباهك؟ ماذا تقرأ؟
1: للأمانة أنا دائما بعيدا عن الأكاديمية، أنا دائما أبحث أني أقرأ عن الأشياء المجتمعية، أشوف شو الجديد.
0: يعني أنت تقرأ في الشيء اللي يفيدك في شغلك؟
1: نعم، أو يناسب ميولي.
0: بما أنك أنت درست علم الجريمة لا شك أن الأمور المجتمعية في علم الاجتماع لا شك أنها تستفيد منها
1: 100%. أنا عندي اليوم روايات كثيرة حاب أني أخلصها باللغتين العربية والإنجليزية اللي هي تحليلية بخصوص الجرائم. أيوة. حتى أبحث دائما.

0: على الروايات
1: شارلوك هولمز
0: ممكن ممكن ممكن واكثر منهم. فدائما انا عندي كتب التحليليه الخاصه في الجرائم بس سبحان الله ما اكتب عنها لان احاول ما أخذ.
1: هل فعلا انت تستفيد من هذه الروايات وهذه القصص حتى لو كانت خياليه تقدر تستفيد منها في وظيفتك في علمك في دراستك؟
0: نعم ممتاز. اليوم تخصص علم الجريمه بحد ذاته وتخصص الامن بحد ذاته اليوم هي سيناريوهات، كيف انت ممكن تخلي تفهم السيناريو كيف يصير او تحمي نفسك او مجتمعك، ممكن كيف تحدث الجريمه قبل لا تصير، كيف تكون استباقي قبل لا تصير الجريمه.
1: استباقي
0: نعم. وهذا اهم شيء، اهم شيء من ناحيه ان تخلي المجتمع امن. اليوم احنا ما نبغي الجريمه تصير،
1: صحيح،
0: نحن نبغي نتغلب على الجريمه قبل لا تصير.
1: صحيح جميل،
0: عشان الكادر ما يتعب، عشان المجتمع ما يتعب.
1: بالضبط، وبالتالي يكون المجتمع اكثر امنا واكثر استقرارا واكثر استدامه. الروايه الثانيه اخترت نفسي
0: قصه طويله، هاي بختصر لك اياها. هي بعد نصوص واقعيه مجتمعيه نفس الشيء، ولكن يا طويل العمر هي مثل راشد ولا غير راشد ضحوا في بعض المواقف أو كان الحلقة الأضعف في بعض المواقف. فأنا اليوم أرسل رسائل أن كيف ممكن تختار نفسك بس من غير ما تكون أناني.
1: من غير ما تكون أناني.
0: أيوة.
1: ليش اخترت هذه الصفة فقط؟
0: لأن قبل 5 سنوات لو تتذكر في جملة طلعت اللي هو اختر نفسك أولا.
1: نعم.
0: استهوتني، لكن للأسف أنا ما شفت ناس قالوها بس ما طبقوها. فأنا أقول في كتابي هل أنت تقولها ولا تطبقها؟ فأنا قد اخترت نفسي قولا وفعلا.
1: أبغيك تقرأ لي 3 أسطر أو 4 أسطر ما تيسر لك من الغلاف الخارجي الخلفي للكتاب إذا تكرمت.
0: أوكي. أقول فيها متى اخترتم أنفسكم، لنكون أكثر واقعية، هل اخترتم أنفسكم بصدق؟ اختيارك لنفسك ليس له أي علاقة بالأنانية، وحب الذات ليس له أي صلة بالنرجسية. لقد بالغنا كثيرا في التضحيات حتى نسينا أنفسنا ونسينا ما نستحق. الآن دعونا نختار أنفسنا أولا وثانيا وثالثا حتى تنتهي كل الأرقام على هذا الكوكب.
1: جميل. أنا يبني في تفكيرك راشد أن في عمق.
0: نعم.
1: الكاتب باعتقادي، أنا لست بكاتب ولكني أقرأ وأحاول أن أقرأ، ولا أدعي أنني قارئ يعني نهم، ولكن أحاول دائما يعني استغلال وقتي بالطريقة المناسبة. أين تستفيد أنت كراشد من العمق؟ أعتقد أن الكتابة في بعض الأحيان يكتب الإنسان خواطره، لكن في بعض الزوايا يتطرق لأمور يعني تكون أكثر عمقا من الواقع اللي هو عاشه، ما رأيك؟
0: هذا سؤال جدا جميل على فكرة. مثل ما قلت لك اليوم أي كتابة تكتبها أو خلينا نقول النصوص، نركز فيها على النصوص خاصة هالنوعية من النصوص، ترى مش كل نص أو سؤال العمق راح تكتبه يعنيك أنت، يعني ممكن القارئ. هذا أول شيء.
1: بالضبط.
0: الشيء الثاني العمق في الكلام أو الأسطر الموجودة، ترى مش لازم يكون كتاب كبير. اليوم أنت ممكن تشوف كتاب من سطرين لكن العمق اللي فيه يعني يقول يدلو بدلوه، خلاص يرسل لك رسالة مطلوبة. فالعمق أنا دائما أحرص للأمانة. أنا اخترت نفسي تكون من 93 صفحة اليوم اللي بقارنها.
1: أنا شفت أنه كتيب صغير،
0: كتيب
1: يعني يمكن في ساعتين تخلصه
0: 100%، لكن أنا خذ أكثر من سنة. ليش؟ لأن أنا حاب أحط شيء يوصل لعمقك لإحساسك. اليوم ممكن تكتب كتاب من ألف صفحة.
1: هل يستطيع اليوم الكاتب الصغير بالعمر؟ أنت ما شاء الله، أنا أشوفك كم عمرك الحين ما شاء الله؟
0: 31 سنة.
1: 31 ما شاء الله، ما زلت في ريعان شبابك، الله يعطيك الصحة والعافية وطولت العمر إن شاء الله. بس نيد اليوم أنت حينما تكتب أنت تستهدف من بالذات؟ تستهدف الصغير؟ تستهدف اللي بعمرك؟ تستهدف الكبير؟ من؟
0: للأمانة أنا أستهدف القارئ، وأرسل تجارب راشد الصغير والكبير وراشد اللي بيكون أكبر. لأن دائما أنا بقول لك الصراحة، الكاتب خاصة هالنوع من النصوص، الكاتب يحاول يحط نفسه في
1: قلب الآخر.
0: قلب الآخر. فأنا أستهدف تصنيفي إي في كتابي، هذا في عالم الكتب في A B و C D E. الإي اللي هو الأعمار، جميع الأعمار. اليوم أنا عندي شخص عمره 11 سنة أخذ الكتاب، وعندي شخص عمره 60 سنة أخذ الكتاب
1: يستطيع أن يفهم الكتاب.

0: اللي عمره 11 سنه
1: كل سلاسه. انا احرص قد ما اقدر للامانه. خلينا نكون واقعيين اليوم اليوم اليوم اللغه خلينا نقول مستواها عالي, مش الكل راح يفهمها, وهذا بعد تكمل فيها احترام القارئ.
0: صحيح.
1: فانا احرص دائما اخلي اللغه فيها بساطه ولكن العمق يعني يهز شعورك من الداخل, وهذا يهمني بشكل كبير. يعني حتى انا مرات ممكن احذف كلمه لان اشوفها خلينا نقول ثقيله,
0: يعني قد يعني
1: لغويا شوي فيها صعوبه.
0: انت تميل الى تبسيط الكلمات
1: دائما,
0: لكن هل ممكن تتغير هذه المساله عند راشد في المستقبل, ان يميل مثلا الى كتابه النصوص البليغه مثلا؟
1: على حسب إذا كان عندي أني أستهدف فئة معينة, ولكن للوقت الراهن أنا حاب أني أستهدف الجميع.
0: إذا تطورت وأنت لازم تتطور, وإذا استمريت على هذه الخطة اللي أنت فيها, أين ستجد نفسك؟ أنا أقول هذا السؤال وأعتقد أن حتى المستمع سيستفيد من جوابك.
1: للأمانة بكون صريح وياك, نحن اليوم في بلد تملك فيها الفرص كثيرة والدعم موجود مثل ما أنت تشوف. ممكن راشد ولا غير راشد, اليوم نحن نعشق الكتابة. للأمانة أنا كان هدفي أن أكتب كتاب واحد, اليوم أنا هدفي أكتب 10 كتب.
0: ما شاء الله.
1: ليش بكرة ما يكون راشد ولا غير راشد يكون عنده موسوعة مكتبة خاصة فيه؟ ليش لا؟ ودام دام دام الدعم موجود والشغف موجود.
0: صح. من هو قدوة راشد؟
1: قدوتي في
0: الحياة, في الحياة, في الكتابة, في كل شيء. هو الحافز, هو حينما تتذكره تقول أنا لازم أكون فوق في أعلى القمة.
1: للأمانة أنا قدوتي في الحياة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن حيان.
0: الله يطول
1: قدوتي في, في, في حياتي كلها, في العلم وفي الثقافة وفي حب الناس وحب الجميع.
0: راشد, كيف تنظر اليوم إلى الآخر, المرأة خصوصا؟ نحن اليوم في شهر يعني دعم المرأة وتمكين المرأة, أين تجد, هل للمرأة في كتاباتك مساحة؟
1: أنا مصدوم من هذا السؤال لأن أتوقع أنت يمكن قارئ كتابي. على فكرة أنا أنا أنا في الكتابين ذاكر المرأة وبشكل كبير. على فكرة في مدينة الهدوء اخترت نفسي, في مدينة الهدوء كنت أسميها المرأة مثل ما الكل يسميها, لكن اخترت نفسي أعطيتها لقب صاحبة المقام السامي.
0: لماذا؟
1: أمي مرأة, أختي مرأة, الجميع المرأة. اليوم أنت تشوف كيف تتعب عشان توصل, وهي أختنا, هي داعم, هي الشريك, هي الشريك الأساسي لنا. خلينا نكون واقعيين اليوم, كلمة تمكين المرأة حتى يمكن تكلموا فيها, خلاص ما صار تمكين المرأة. المرأة خلاص موجودة, حتى هالشيء لازم ما نتكلم عنه, خلاص موجودة هي, وهذا هو الشيء الطبيعي. لذلك أنا أشكرها من من من من منبركم السامي وقناتكم السامية, أنا أشكر المرأة في دعمها لنا في في في في وصولها إلى هذا المكان ووصولنا لهذا المكان, ومن غيرها كان اليوم في وايد أشياء كانت بتكون ناقصة في مجتمعنا.
0: أكيد صحيح. المرأة يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم, النساء شقائق الرجال, والمرأة في مجتمعنا الإماراتي لها المكانة الرفيعة السامية, لها المكانة النبيلة, لها مكانتها المحفوظة دائما, ولها الفرصة الكبيرة دائما. راشد, ما هي اليوم وفي هذه الأثناء رسالتك إلى كل من يستمع إليك من الشباب وحتى المقبلين على الكتابة؟
1: رسالتي هي واضحة, رسالتي هي واضحة, هي اكتب اكتب قد ما تقدر, اقرأ مثل ما قلت, اقرأ واكتب. الفرص موجودة. للأسف البعض يسكن الخوف, يسكن خوف الفشل على فكرة.
0: صحيح.
1: انا اقول ستارت,
0: الخوف من التحدي,
1: من التحدي, او اني حتى يخاف اني يخفق. انا اليوم بحط كتابي يمكن ما ينجح, لا ما في شيء اسمه ما ينجح, كتابك موجود على الرف اليوم في في في في في, في موسوعتنا وبيننا, راح تنجح, وإذا ما راح تنجح نحن راح نساعدك تنجح.
0: الكاتب الإماراتي راشد الرئيس, أتمنى لك التوفيق والسداد, وإن شاء الله نشوفك في نسخ قادمة وأنت بإصدارات مختلفة رائعة وإذن الله متألق دائما كما شاهدناك وحضرناك في هذه الفقرة. شكرا لك جزيلا يا راشد, وإن شاء الله نشوفك على خير.
1: مشكوري مشكور يا أخوي.
0: أيها الكرام, أيها الأحبة, وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم ونهاية النسخة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. مستمر معاكم إلى الساعة 10 مساء. كل الشكر والتقدير والاحترام لمخرج هذا البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيد أبو فايز, كان معنا من الهندسة زبير مداد, ومن التنسيق حمدان الراشدي وعادل المطوع, وهذا موسى

ظبي اف ام من مركز الاتحاد للاخبار احييكم واقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد شركة إثارة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي بمناسبة حصولها على لقب أفضل منظم لسباقات الفورمولا 1 لعام 2025. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على مشروع بحثي يوثق الجذور التاريخية للخزام ويرصد تطور استخداماته ودلالاته ورمزيته الثقافية والاجتماعية. وقد أسهمت في مختلف جوانب المشروع البحثي مجموعة من الباحثين والمختصين والمبدعين كل في مجال اختصاصه. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصره بمدينة صقر بن محمد اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة وشركة أريج الصينية بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول للتنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة. الخبر الأخير، أكدت الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أهمية تعزيز التعاون الدولي بشأن المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار استعداداتها بالشراكة مع جمهورية السنغال للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي FM.

0: مع أبوظبي أف أم، يومك أحلى ولحظاتك أجمل.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
0: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
6: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
7: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
6: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
7: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تجلس في البيت.
6: حلوة صح؟ حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
7: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
8: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
7: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
8: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
7: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
8: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
7: غلط وانا مشارك؟
8: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك. وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
7: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
1: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
0: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع

0: أبو ظبي فم.
1: عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم، يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: بي اف ام.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: النجاح يكون عن طريق التنظيم، ما يكون بالصدفة. خصص من يومك وقت للدراسة، وقت للعائلة، وقت للراحة. لما تنظم يومك بتقدر تنجز وايد أشياء من دون ما تحس بشعور الضغط والتوتر.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوجود بلاغ بتعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول بالقرب من مضيق هرمز، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها تم إخماده لاحقا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقترب بما اعتبره منعطفا حاسما فيما يتعلق بحرب إيران، حيث يدرس معاودة شني هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. أكد رئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن سيول لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك ردا على تقارير أفادت بأنه يدرس نشر قوة في مضيق هرمز. اعتمدت الجمعيات العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يتيح لدولة فلسطين المشاركة عبر الاستماع لبيانات مسجلة مسبقا وتعديل آليات مشاركتها خلال أعمال دورتها 81، وذلك إثر رفض السلطات الأمريكية للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات دخول للممثلين الفلسطينيين لحضور الاجتماعات بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. قال حاكم منطقة كورسكا الروسية اليوم إن رجلا قتل وأصيب 3 آخرون جراء هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على المنطقة. ومن جانبه قال حاكم منطقة كييف إن 5 أشخاص بينهم 3 أطفال أصيبوا جراء هجوم شنته روسيا بطائرة مسيرة. الخبر الأخير، قال مسؤولون في باكستان إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 57 آخرون بعد أن هاجم انتحاري بسيارة ملغومة منشأة للشرطة في شمال غرب البلاد وقت صلاة الجمعة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع. كل لحظة أجمل مع أبوظبي

0: عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق. 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: شهر للاحتفاء والعطاء.
2: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة فاطمة طاهر.
5: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف

آن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة فاطمة طاهر.
4: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.
6: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

0: اف ام صوت الامارات اللي تحبه.
1: صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة وكرة الحق بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على ابو ظبي اف ام ياتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي FM. صوت الملاعب.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

من مركز الاتحاد إلى الأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصره بمدينة صقر بن محمد اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة وشركة أريج الصينية بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في الإمارة. بلغت مساهمة قطاع السياحة والسفر بنحو 251 مليار و300 مليون درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025 بنمو نسبته 3% مقارنة بعام 2024 مع نحو 209 مليارات درهم قيمة انفاق السياح الدوليين في العام الماضي، الذي يعكس أهمية مساهمة السياحة الوطنية في التنمية الاقتصادية. أعلنت أدنوك وإكس أر جي عن مشاركتهما مؤخرا في كل من مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول آبيك في سنغافورة ومؤتمر ومعرض غاستيك في بانكوك، اللذين يعدان من أهم الفعاليات العالمية في قطاع الطاقة الآسيوي، بما يساهم في تعزيز الدور المتنامي لدولة الإمارات شريكا موثوقا في مجالي الطاقة والصناعة في آسيا. الخبر الأخير، أعلنت دو عن تحقيق إنجاز عالمي هو الأول من نوعه في قطاع الاتصالات بنشر تقنية تجميع 6 موجات ناقلة عبر شبكتها التجارية للجيل الخامس المتقدم G5+، بما يدعم سرعات بيانات أعلى وسعة أكبر وأداء أقوى للشبكة مع استمرار نمو الطلب على بيانات الهاتف المحمول بالنسبة للأفراد والمؤسسات. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفة نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.
3: شهر للاحتفاء والعطاء.
4: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
3: يوم المرأة الإماراتية.
5: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
6: الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.
7: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
0: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

0: رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفيا علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس تشيلي بذكرى استقلال بلاده. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أهلا بكم. أجرى صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تناول خلاله علاقات التعاون وفرص تعزيزها في إطار شراكة الاستراتيجية الشاملة واتفاقية شراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما بحث الجانبان عددا من القضايا وتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين. هذا وقد بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد شركة إيثارا المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي بمناسبة حصولها على لقب أفضل منظم لسباقات الفورمولا 1 لعام 2025. وهنأ سموه وفد الشركة مؤكداً أهمية دور الشركات الوطنية في الإسهام في تعزيز ريادة دولة الإمارات ومكانتها وجهة عالمية متميزة في تنظيم كبرى الفعاليات واستضافتها وترسيخ تنافسيتها في العالم. كما أثنى سموه خلال اللقاء على الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الحيوي وما تتمتع به من خبرات ومؤهلات تسهم في الارتقاء بأدائه وتعزيز تنافسيته. من جانبه أعرب وفد إثارة عن شكره وتقديره لدعم سموه قطاع صناعات الفعاليات وتمكين الكوادر الوطنية من الإسهام في قيادته وتعزيز تنافسيته العالمية. هذا وقد حققت الشركة المتخصصة في قطاع الترفيه وإدارة الفعاليات العالمية مستويات قياسية في أعداد الحضور الجماهيري لمنافسات الفورمولا 1 وفعالياته المصاحبة. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على مشروع بحثي يوثق الجذور التاريخية للخزام ويرصد تطور استخداماته ودلالاته ورمزيته الثقافية والاجتماعية ويبرز مكانته في حياة إنسان هذه الأرض وارتباطه ببيئتها وهويتها ومسيرة انتقاله عبر الأجيال وصولا إلى حضوره في المجتمع الإماراتي اليوم. أسهمت في مختلف جوانب المشروع البحثي مجموعة من الباحثين والحرفيين والمبدعين ضمن نهج يجمع بين حرفة صناعة الخزام والأبحاث حوله ويتيح لرواد الأعمال المشاركة في إحياء إرثه بما يعزز التكامل بين المعرفة والحرفة وريادة الأعمال. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصره بمدينة صقر بن محمد اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة وشركة أريج الصينية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التنقل الجوي المتقدم والتابعة لشركة إكس بينغ، بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة. عقدت الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية اجتماعا رفيع المستوى في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي لبحث التطورات الإقليمية والدولية. ترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي معالي لانا نسيبة وزير الدولة وعن الجانب الروسي سعادة جيوغري بوريسينكو نائب وزير الخارجية، وناقش الجانبان التطورات الأخيرة في المنطقة والدور المحوري للحوار والدبلوماسية، وشدد على أهمية جهود الوساطة في دعم السلام والاستقرار. وصلت إلى جمهورية نيبال طائرة المساعدات الإنسانية السادسة التي أرسلتها دولة الإمارات محملة ب25 طنا من الطرود الغذائية والملابس، ليرتفع إجمالي المساعدات المقدمة عبر الجسر الجوي الإماراتي إلى 245 طنا دعما للمتضررين من الفيضانات والانهيارات. أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج تاجر صغير خلال الفترة من 16 سبتمبر الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل أمام طلبة الصفوف من الأول إلى 12 في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة. يهدف البرنامج الذي تنفذه الوزارة تحت مظلة مبادرة الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والوعي المالي لدى الطلبة، وتمكينهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ومنتجات قابلة للتطوير والتسويق. هذا وقد أعلنت دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي عن توسعة حضانات الغد في الإمارة لزيادة طاقتها الاستيعابية إلى 12,000 مقعد بحلول عام 2029، بما يتيح لعدد أكبر من الأطفال الإماراتيين الالتحاق بتعليم مبكر عالي الجودة وبتكلفة مدعومة. تستقبل حضانات الغد ضمن التوسعة الجديدة الأطفال من عمر 2 إلى 4 سنوات، وتوفر لهم بيئة تعليمية ترتكز على اللغة العربية والثقافة والقيم الإماراتية والهوية الوطنية، وتدعم نموهم المعرفي والاجتماعي والعاطفي. نختم بهذا الخبر. فقد أعلن غوغنهايم أبو ظبي متحف الفن الحديث والمعاصر المرتقب في المنطقة الثقافية في السعديات طرح تذاكره اعتبارا من اليوم عبر الموقع الإلكتروني guggenheimabudhabi.ae، وذلك قبيل فتح أبوابه أمام الجمهور يوم 11 سبتمبر المقبل. يبلغ سعر تذكرة الدخول العامة 70 درهما، فيما يتاح الدخول مجانا للزوار دون سن 18 سنة، والطلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكبار المواطنين والمقيمين ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر على أن تتوفر تذاكر بأسعار منخفضة للفئات المستحقة. يقدم غوغنهايم أبوظبي من خلال مجموعته الفنية ومعارضه وأعماله التكليفية وبرامجه العامة رؤى جديدة للفن الحديث والمعاصر، بما يعمق فهم الجمهور ويوسع آفاقه ويتيح له أساليب جديدة لاختبار الفن والتفاعل معه. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفيا علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس تشيلي بذكرى استقلال بلاده. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني. شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي وترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو يخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها.

0: من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب 1/3 المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50. الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً. هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات: فخورين بالإمارات.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين علي طيب.
6: راشد تعال اتغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي قول، عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبدا، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواب، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
9: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع.

0: عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من

0: بوظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري مات ويد
3: بوظبي

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان.
1: هيا تفضل علي
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالميا.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة فاطمة طاهر.
3: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.
5: من عبق الماضي إلى واروع الأغاني

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد، ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد، وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبدالله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب. التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
7: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان.
8: أبو ظبي FM.

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي أف أم.
0: عام دراسي جديد
2: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
3: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي أف أم.
4: لا تغير الموجة،
0: المتعة تبدأ من أبوظبي.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو؟
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلك رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
6: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
4: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
4: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
4: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء مروان الحسني. مواري عبدالله. عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية.

0: مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلا، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمكم مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. وقت الفراغ.
5: وأخيراً خلصنا دراسة، باي الجامعة.
6: أوف صدقك والله افتكينا الحمد لله. أوف الحين لازم أكافئ نفسي في الإجازة، تعب إلا مذاكرة إلا محاضرات. الحمد لله
5: أنا بعد بكافئ نفسي. أنت شو بتسوي في إجازة الصيف؟
6: ما بسوي شيء، لا تقولي لي سوي، بقعد بتابع كل المسلسلات والأفلام اللي طافتني.
5: الحين هي هاي المكافأة؟ ما عندك هواية تنمينها؟ شغلة حلوة تسوينها؟
6: مكافأة؟ هواية؟ والله تدرين؟ ما فكرت في هالأمور.
5: إنزين ما فكرتي تروحين أندية صيفية؟ أو برامج تطوع؟ وحتى تدخلين ورش ولا معاهد تتعلمين شيء جديد؟ لغات مثلاً؟
6: زين مني أتكلم عربي؟ عطمة في خرطمة. لا والله الصراحة ما فكرت. ليش؟ أنت بتسوين شيء؟ وين بتروحين؟
5: أنا حبيبتي بسجل في ورشة كتابة عشان أتعلم التأليف المسرحي.
6: التأليف المسرحي طلعتي والله مبهينة. أنا بعد بدور وبسجل بشوف الشيء اللي يناسبني. اسكتي تعالي يا لطوف، شو أقولك؟ تدرين هاك اليوم من بعد ما سمعت كلامك قعدت أفكر مع نفسي وقلت لا يا مريم أنت تحبين التصوير، وأقول لك رحت أدور هاي الدورات فن التصوير ودخلت لك وحدة. صراحة تعلمت أشياء ما عمري شفتها في حياتي، والحين

0: محترفة التصوير وحياتك. شوفي شوفي شوفي تعبرة وش، تعالي تعالي شوفي شوفي شوفي هالصورة بعد، شوفي
1: ما شاء الله، شو هالفن، شو هالتصوير الجميل.
0: شو عبالك، مو باي كلام. أنا
1: لو كل واحدة نصحت ربيعتها بنشوف عندنا طاقات ومواهب. الوقت يمشي ولازم نستغله في شيء ينفعنا وينفع مجتمعنا.
0: صح كلامك. بعدين تعالي بقولك، ما وصيك على الدعم القوي من عندك، حد من أهلك أو ربيعتك بتعرس أو حفلة، تراني زاهبة وبالشوفة، وها سعري بعد ما شاء الله مكسر الدنيا، وعشان الحجوزات تراني فولي بوكد
1: بعد. صار عندك حجوزات؟
0: ايه بعد، شو عبالك.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب. محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبو ظبي اف ام. كل لحظة أجمل مع أبو ظبي اف ام.

ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام. خير الاحسان زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الاحسان نمنحهم امل في الحياة. خير الاحسان كل خميس من السابعة وحتى الثامنة مساء على ابوظبي اف ام.

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح

0: لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
2: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

وابعث الشدوى انها فالصلاه وردتي من غرامي.

0: ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي اف ام، فخورين بالإمارات.
1: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
0: فخورين بالإمارات.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا. بوظبي أف أم.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
8: ألو،
9: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
8: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
9: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
8: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتة.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
10: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
8: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
10: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
8: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
10: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
8: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: شكرا أم الإمارات.
12: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
11: يوم المرأة الإماراتية.
13: يوم المرأة الإماراتية.
11: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
14: الدكتورة فاطمة طاهر.
15: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة، حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
16: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
11: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
17: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة
1: في نسايم، هواها بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

0: على موجتنا
1: أبو ظبي أف أم.
0: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي أف أم.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.

غريبة تشكي خلاصي غريبة غريبة تشكي خلاصي غريبة وانا اللي في العيون شلتك غريبة تشكي

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هول.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوابي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM. عام دراسي جديد، نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت: كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.